0: مغرب ونعكسنا يعني إذن لأن هاي إذا عدينا تضباط إذن وحيكسوا هذا إساء صلاة مغرب مركة أي بلابانيس وحيا بها كل مغلي دونتان إذا عدى وحا كم إذا
1: St. Pancras constituency on the 8th of October 2026 do hereby give notice that the number of votes cast for each candidate at the election is as follows. Sagal Abdiwali, Labour Party, 12,292.
0: Codkaasi waa Sagal Abdiwali oo ku guuleysatay doorashada magaalada London qasatan xaafada Camden ee kursiga xisbiga Labour ka Sagal oo u tartamaysay kursiga uu ka degay Prime Minister ka hore ee dalkaasi Keir Starmer waxa ay kursigaasi ku guuleysatay horaantii toddobaadkan Soomaalida ayaa u dabaaldegaysay warbixin gaaban ayaanu idinkaga haynaa